قرطو يا مبيه شبك مش زي روسي.

وحشتيني عدد نجوم السماء وحشتيني عدد كلام الهوى وحشتيني

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

وروشي عجيب وما أصدق آدمي، وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط، أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوس.

0: يجي من ذهن محا يل أحبك حب نظيف بزمن حب المصلح.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الأبدي، حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحدي.

0: Ver mucho una onda.
1: Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Pero no te paras.

حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سمي لي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت تعلم

خوزي بلي انت ديبا يا زيات يكبلي با برا برا تليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا

علمني الفراق علمني الفراق أسهر وحن واشتاق أنا علمني الفراق أسهر وحل واشتاق ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق إحنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق علمني الفراق أنا علمني الفراق ولو نمشي طول الدهر لو نمشي طول

حقات بيه وريه مفوزة مفوزة يا حقات بيه من أخوازي مش خراب ربينا يا وحقات بيه من ربيني ولا حتى الصادقة دي شاخي دار دكبير.

ايرو جدست حسنا حبيب سرقشت او حيران ماز من عشق محبت بو النصيب سوداي سر قردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلب موداكرن نورا جراوان داكرن موساي عمران ماز قلزم بحرين ذهبتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

شر دتنا هيرا خود ايدن دمينه شر تبي ديوارن خو شخوي دمينه لبرباي بوري دي برداي استرانا استرانا دين داركي دلورينه شر داريا خود بترونی دبه شبیه شبیه دیگره تا

تختك شكنج هوايه شباك لدنج قشايه حوري بننجوه دنياه إسا سدران بيتنائه هاور دلال هاور دلال تاسا سپی و آوا زلال تدگو بخو مدگو حلال تختک چکه

دايما بالجراح موعود.

القمر طلع والخوف

كادر عاد لي خرا وزبادك من دبيجم تالي لا لا تالي مال خراب ولا تحرب زبيازي خالص مخلص بيت الامني تكعالي لا نادو نه امزال برنافة تلاكتن الباد لا مدسا تيا برشاريني مال خراب ولا تكعالي تيا فاسبة لقارجي شاوة مساكني انا زانب تقيزي وانا زانب تبوكي انا زانب تجنبي سردف ولا في تيب خالي ويصار صالة حفتا وحيشتا يا دلا مكت تشمات يا خوش مبل الشاري لا لا مال خراب حفت حب رايتان حفت حب خنجة من جبونا.

ربيع قربان سبيا وزاد شو مالا باب تاليا خمي فاني ربيع حيران سبيا وزاد شو مالا باب تاليا خمي فاني منا هسيرا بابوكا افضل البرق لكانو باجا من افس باجو خرا كرغو داري مبالا خدا تالي سالا بار بشاق دلالي كابر دلالي بمسالا ويسالي خرا كتبو تطورا كالي حفته وحيشت سالي نانا ولا كار باشمان ازه بدگر يام دي سال برق لكانو باجا لبر ديوارا من اسو خوار كريج خرا فس باجو كرغو داري مبالا خدا اشترف رب عالم دا خاني لمقل دبو بالبلكيش عسمان حفتا واتو فس باجو لسر چاگو جنية مداني بمرا خواندية بكرمان بسازاكي بروماني وسبه دي سابو چلو چار زماني دقا لالا لاوكا محرم استو خارا مقصد مراز دلي تشم ندقا مقصد مراز دلي متالية دقا بساندا قسم مقصد مراز دلي تو تالية لفه دنيا ناب اوار جنت باقل الله عرش عالي مدي وقاوه تالية سر خرا کرناوا جيا وبالقيا باند کردقا لالا لاوكا محرم رو رشو فرقا دربين وزوزان بنگالو شرفدين بشهود سالكو دوزمه خليمه بچمو كاني نانا ولج حفصايا منو تدا حتاني عمره ببو شازده و پانزمه تدا بفدورا گريان بخورتاني لولا و بقیزاني لكل زمانه تنخواره بو آوارش بچاوه تدا ناتبو تليا متشاوه ترا نچوبو راكي تشه وارو اگره دورا خرابو گوتا

تيا واسكرم فبقي فبقي سر داران كلاما تيا واسكرم قال كل قال الزماي سيو سر دار دفع مدان مان تيا واسكرم ماسك جماس يا قولا خليل عبد الرحمن كربا بدنيا تيا واسكرم بري مداي سرا بدنا ديار بكراش دلشار شامير قحمد الشقاش قالوا بقال الدورة بدنيا حنمار خراب للتمامة تسفروتم بتو

قومس خيتر بشاوته وخرج مس خيتره قاري غزال عدري ممنيت قومس خيتر بشاوته وخرج مس خيتره سرمساقا جني سرمساقا جوني بشاوته لحمره مني فيضا فيضا خبر ضايف راتي بلجو قاشد من رفيقي كانو ترسي قميتش ياخذ عسره لاسينجي عربا من دفتر زماني من قلن منو حافظ قرآني لو لجاميات ديار بكر سري سبوع عيدا قربانه ودز فراد خوين من الوزبره لبيالي والد قلبنا بفل بفل طاقم السينج بنا بكاري غزاله دقانا واجو تزر من مقام مقابا بالو خيالا خوين برداشتر في ربيع عالمي قان قصاديش قرآن آبي الله.

جاني تريا ورز خرغ وخوفاني تيا مالا مشوداني كوني لاوك خلق قتند نار داداني عربي كور نمال مكري تزاني تكري تزاني تيا بسر القاشي شاغي مسكني واقاب البليل روكي قرآن المراد خني بچنو شار زماني ازي حيمام ازي بسر قنزانا تزازاي تكرماني تعرب مال خرابي تتركي دسات روما واني انا زانب تكرماني وزي باكم زيشم وري انا زانب تدملي وزي بزازاكي بيم كينام بي انا زانب تعربي وزي بيشم تال وري انا زانب تتركي استم بوليه ازي بسر مقام كي قرام باكم

مال خراب من ادغ سبيا سجاري سبيا قال غزال عدل من ادغ سبيا سجاري سبيا استركر عثمانا كما وني قبي من قال غزال الخيمه ابن بريد قال تيما كلامك قلب قلبي بسونا قسمي او مالكا قيجوب اكتدات نيمنا عاشقي جوابادا خرابي بي قراش بي دوري يمنا خانكي جخانا دلاو شريب توزي بني بزبرو زباري او مالكا قيجوب اكتدات حي دخواد برا مال شوان وقابان بنجاب عين اليقين وري تشكدر خالبي دي قال قال قوتني دا قتني لا مالاوي شواني وقابان كما قيجوب اكتدات حي دشكلي كون باب عبد الحميد آوائل خيمة بني بريه بكي تب پردايا بمسينا بقمقم بقحوية سمد شعب قدات مدايما شوري مشوري حزر حبدن بيجي من حسين فاري